اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة ثم شرف دفعة الربيع بس مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.

0: ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين أعوذ بك ربي أحضرون صلي فرض جمعة لي أنت مغسول يوم
1: الله أكبر

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم

الله أكبر سبحانه. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك. الله أكبر سبحانه. الله أكبر.

0: تقهروا وأما السائل فلا تنهروا وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلاة. السلام عليك يا من ورحمة. السلام علينا وعلى أهل. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. وسلمت على إبراهيم. وبارك على محمد.
0: السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نعوذ بك من شر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن. استغفر الله.
0: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا

0: الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا آمين. مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأحوال حولنا إلى أحسن حال وعافنا آمين. من أحوال أهل الضلال وفعل الجهل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم
1: منا ومنكم قبل يا كريم.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.